0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمن عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita memeriahkan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 pada 6 hingga 10 Oktober 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL. Bagi yang tidak dapat hadir, ikutilah siaran langsung menerusi RTM1, TV Al-Hijrah dan media sosial rasmi JAKIM. Mudah-mudahan kemudian majlis ini menyuburkan kecintaan kita kepada Al-Quran, dibaca dengan tekun, difahami dengan hati dan diamalkan dalam kehidupan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Jalalata Malikina, Wahduli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung Sultan Ibrahim. Wakadhalik, Wahduli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zari Sufiah. Allahumma ihfaz ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa ummalahu wa ra'ayahu minal mu'minin wal mu'minat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.
1: Demikian tadi khutbah Jumaat yang kita bawakan pendengaran anda ke Masjid Negara Kuala Lumpur menerusi National FM dengan tajuknya Merungkai Sengketa Bahagia Rumah Tangga. Terus layan Jer FM, Permata Selatan.

إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها